0: جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang sebelumnya telah kita baca beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullah taala dari hadis yang ke-24 dari Arba'in An-Nawawiyah. Lanjutan dari penjelasan beliau hafizahullah, kata beliau, qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi yang sedang kita pelajari, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian hidayah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kata beliau, kullul ibadi dhalluna 'anil haqq, seluruh hamba mereka tersesat dari al-haq, dari kebenaran. Illa man hadahu Allahu, kecuali orang yang Allah beri hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukinya, membimbingnya kepada al-haq, serta mengokohkannya. Kalaulah bukan karena hidayah Allah Jalla wa'ala, dengan Allah mengutus para rasulnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, menegakkan dalil, menyampaikan dalil kepada manusia, niscaya mereka akan tetap berada di atas kesesatannya. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala

إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-29.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

أغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Kemudian selama itu pula dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Kemudian seperti itu pula dalam bentuk segumpal daging. Kemudian diutus malaikat dan meniupkan roh padanya dan diperintah menuliskan 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amal.